0: تمك فافي
1: ازاوا ترون ولازيكو فالتينو ميكونو امزاي دي لي ويتي سينتاندازنا لي تيا افاكا متيني نوي داول اون تي تاندازنا ملازا فاتي تاندازنا رينيرين دي ني تيا فانيازيا انا راروتانا فايفانا سي تي دافنا فول Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ahelevenana ary midika izany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina satria novolavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: بلاص تمك فافي.
1: لتنا ما بلايد لان لي دعان لي فري. تلو زي 200,000 250,000 من ديال تليارا أمزو زانيا 650,000. نفاي فشاهيرا نزوف يرانا ديمبولا بكارن ديكون فري زي زان مو ريمارك تيكو توزا.
2: زاي زو هنديها تليارا. فري أمزو 100,000 ريال. مفنار تشبيكا ارتينا ملالا كبيمش لتويرن
3: ايه عندي اتشي رابيزو فاتيكو تنين امني انا زو وان ريو فريزو واري سروالا نيني يتو زو نيلا نيلا نالا دلانت

0: بلاستم كفافي.
1: أوكي نالو يزكى تان هميت كزان فيت كيسنا نبتكى أم نريو زان هنوبون فو كما لكاس نونين سونا نريو فاتسو تبوين فو كما لكاس تاديديو فبياسم بوكي نريو أري مانانا تمبيرنا نريكتا أم فو كما لكاس إزاي لي بي نريو إذا إذا بوكا نتنا نمولا فلان نبورتيكا بانزاكانا زيو تاتيراي نريو أري نفيو بوكا يفيو نجمانت أوكا تسيفات بيتو كيسنا نريو كاميرنا نفومبا فانو تيوالو هنروبا نيري بيرنين هنو ويرسيجا هنو كون كول سينما نريو أمزان زهاي نساد تيافاكا يارو نريو يانكوا أرتماتي أنجاي في بيتا هينتجا تيميشي فامجابو نتاك فانو فانا تاتيرا نفاو كمالا كاس أوكا نتينا نريو ميتي نتارا تين فانو فانا سين فانو فاوزنا أريتوف مسونغادنا مفيتون راتينا نريو سينياسا نريو زيان تاكينا منوكنا نريو راكزاني نفابتانا تسمياتو سياربتونا نفوارانياسا تاو نريو سين فوكتا مفايننا آزو أغيامزانياسا زيان إيرو في بيتو فولا زيريو إتاكينا أرمانا كيريان كو وطيكاريجا بياسا بانزا كان ميتيزا نريو وفتوفنا مهم سمار أنتو كين فانو فانا كهانونبو
0: Σότο του μπουκλά, σότο του μπουκβάβ.